نحن نسيم كوليراك كالانو لمود لبولي أغابات سميت ولأشياء أقول لتويلة تتسمين ولين تويلة تبوري بليزرات بليزرات تبوري نحن نقلم لتسيت مية مترايم